اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا

دليل تكاي حكمة ذكرك ترين إبهي كيرت قرآن كليغ فان تمن رسكلانك كيا دبا واحكتكي.

الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تأسفي كيرتي قروان كيبون.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تم تسوي ميريج مغرب نمادوغت کے بانگیا بانگی دعا مالا مالکار گورت تک ميريج مغرب نمادوغت وی ہا گڑی فنرم نٹکا دنگنستینی کیرت کوروان کیمو

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

تمتي سبي كيرت قران كيو ميريغ مغرب نما دوغت كه بانگيا بانگي دوا اد كيرت قران گنستريم فو دن انكاي سكوريا تاني هداتو كه مگو مي پروگرام اكو

0: ಕಡಿಮೆ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವೆರಾಜ ಗಡು ಮಿಗಡಿಗ ಮಿಗನೆಸ್ತನೆ ಮುಸಫುಂ ಪಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
1: ಮುಸಫುಂ ಪಿಲಾವಳೆ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصطفى في الأول مثل سلاك البرنامج تعرضه من دواء مهبة فينا مرحبا دنما برنامج أكبر لكل أرغن أرغن من محمد رميز مصطفى في الأول جميع هذه البرنامج من مثني سورة الإنسان كإبن آيات فشاكين سورة كي فنسيس ونا آيات جنيلة برنامج بعير ودار برونكى فوزي محمد سيما آدم أدي شذلين أحمد في الأول نعوذ بباني القاري علي بهيت عبد الرحمن
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مصطفى في الأول جاء ميادو جاء مي برنامج جاء كيواني سورة الإنسان فشاعين سورة جاء فانسيس ونا آيات جاء نيلا ميادو جاء مي في الأول فشف فم يواني فسته كهديه أبونا صفحاي ميادو جاء في الأول أما فرطة مدرس كيادينا هني هاكو دي مسعدو هانتي بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

0: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
1: دم مكيوي سورة الإنسان فروت ما آيات فشاق سورة فانسويس من آيات غنيلا ميدو مي فيلاول ام فروت ما فوزي يا بلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آية فشاجين أديك يا بدر كي هو إرجع إن خلقنا الإنسان إتانج إخفاء فريهم كلا دينهم يقول من نطفة أي إدغام إدغام كورا إرجع ميتانج دنون إتي بدل فهم غرنا يا إكيجا فريهم غرنا يا إكيجا إتانج أدا كوراني

0: ولقاهم نضرة نضرة مهر ضاد إتان جوتي إنه ضاد جه مخرج جه دو جسم فهو استعلاء إتان جا صفة فريه مكرن جهنة دين ضاد جه سكون هي فاتا دم
1: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا

0: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
1: امرغلو سيماك يا بدا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اتن فشاغي دي هون ايات فشاغي

فضة وأكواب كانت قواريرا. مهار ميتانغا وقف حالتك را مدكور بينه أي ميتانغا أصدونني را غلوان كيواكم غوانما مد نكور بيغوتا أي وقف نكوراكم غوانما قواريرا من فضة وقف حالتك مدكور بينه.

0: فوزية ميتان غامي با غو تفصيل كو ديبا يا دمي مي بونا ديني كيوان بي غوتا امي سبب كي كوبا ايغو تا كيوان دي سبب كي
1: اي ادانو كوريوي الف غماتي غين نيشان غوتوم بوله واستو غهالتو غا ادين نوكوريوي ن وغف غهالتو غامي الف ادا كوريوي ني
0: خاصه كما كي كوبا ميغا تجويدو كي فيلاو تو غ هنانه هين الف غ واهكا الف تو غ تيرين می الف ادا کرما ادا نکم می فریهم نکروی الف تکه گوننان اگوتون می هاین الف کے تیرے گه ہمنے کلمے می وقف کی حالت گا الف ادا کوفہ می وقف نکو کی وارگا اے الف ادا نکروی حالت می امرا فشاب قواریر
1: قواریر من
0: قواریر راگ یتب فیل قواریر کیمکا می را برن ون قوارير من فضة قدروها تقديرا
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: مهار مي آية غا قوارير من فضة ايجا كوري آية نميرو غا ايكا هلا غتكا متاهم يوتيها ما راغ أبا فيلي ألف غا ماتيغا بولي اتن دامن جهج ehno e waqf kurima hama egota qawari rakiruga myoti raga abafili den alifen yoti alif mati ge bole ehme mi gulwan ke wa halatuga e alifaki beenu kurewe alifen nunkan kurige sime bunedini ege nishane goti yoti alif ge mati ge bole khattuga arabi khattuga usmaniga lifahunna lim takun sukuna mi bola tafatuana bay mi hunan mi bolu mi sukune kamuga hiwe sukun liyefa onna iruga arabiga sukun liyefa onna iruga bolu nuwe bedene ubufiya sukuna istafatuwane ehmwima kita qur'anuge bay nishanta mushafuga bayan ko fahunna iruga mi boloki ege maneki madduge akuruge matiga bolen oijje kamuge wanama e madduge akuru beenemen nukurebe misalakan ulaika kiya iruga alif ge fahatuga alif ge ubufiri alif fahatan onnaane واو واو ماتيغس ميفدا بولتان هوري اهم ويما اولا ايكين اهرم نوكيا هما اولا ايكا اهرم ميكياني قوارير
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا

0: لا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغ مي فيلاور ما دانا اراده كرفيا افيلاور كايكي بدل كل مغ اميدوغ وكبلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبيفنس ورغم أوفا أمريكا مانعدمو فقه السنة كي مولين آ برنامج جنستين مامي بدل كوري ألغون ماري مات فادنان. فقه السنة مي برنامج كألغون مي جنستني أسيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتو كي ديفه ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیو ون بہ گا ہیمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیکو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہری معلومات فوت گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ نمی گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيزي ميريغ فاتيس نماد وغتو گه بانگي يا بانگي دوا ماليا مالي كير گارا تاك ميريغ فاتيس نماد وغتو وي هاتر گڑی سالي سيمنٹ گ تم گينس تني كيرت قران كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،